0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu
6: أوفدي راديو غلاس تركيا
7: تركيا'nın sesi radyosu
8: qui è la radio la voce della Turchia
9: esta es la voz de Turquía
10: слушайте емисията на български език на радио гласът на Туркия
11: юфлет зъри и Туркия
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غد رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
3: Git Player, Türkiye'nin teki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlatın ona, Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo, İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este radio voz de Turquía.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: Зборува гласот на Турција.
17: Ефир да Турција овоз радио.
8: Ит Турција хонгија радио ја.
2: Овде радио глас Турција.
8: Турција ине радиосу.
1: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: يونا بودكي فانونك كذا شوغة توينك أتوروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهو دوين كرستل موكورني أفو أداشو كاروز
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.

قناة صوت تركيا. اليوم 9 من آب أغسطس عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشهد 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم مطيبة تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول إن دولا أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. صحيفة يونانية تقول اتفاق مكة للدفاع المشترك يثير انزعاج أثينا. وتركيا تخرج جنودا صوماليين من دورة تدريب الكوماندوز بمدينة مانيسا. وإليكم الأنباء بالتفصيل. كشف وزير الخارجية هاكان فيدان عن وجود دول أخرى في المنطقة تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية يوم أمس أثناء استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول للأنباء. وأشار فيدان إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي الناتو المتعلق بالدفاع الجماعي. وأضاف: نحن في الأصل نؤسس ميثاقا أمنيا من أجل ذلك، ولهذا السبب تقرر الدول الأخرى الانضمام إلى التحالف للاستفادة من الدعم الحامي لبعضها البعض. وبشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قال فيدان: كان يوما تاريخيا حقا، وضمن سياستنا الخارجية التي ننتهجها بقيادة رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان، وشهدنا حدثا يتعلق بتحقيق أحدى هذه المحطات، وثمة بعض المحطات الرئيسية التي حققناها حقا منذ سنوات طويلة. ولفت فيدان الانتباه إلى وجود حالة عدم الاستقرار مستمرة في المنطقة منذ سنوات طويلة، موضحا أن الحروب والاحتلالات وحالات التهجير والنزوح هي أحداث مستمرة منذ سنوات طويلة في المناطق القريبة من شرق وجنوب شرق تركيا وفي المنطقة الجغرافية المعروفة عموما في العالم باسم الشرق الأوسط. وأكد فيدان على أن وضع غياب النظام في الشرق الأوسط كان تحت عدسة حكومات حزب العدالة والتنمية التركية منذ سنوات طويلة، وتتابع عن كثب وتحللها وتفكر في كيفية إيجاد ترتيبات دائمة لهذه المشاكل، مشيرا إلى أنهم عملوا خلال السنوات القليلة الماضية على انضاج رؤيتهم بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وركزوا على نوع الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها، وتابع أنه جرى تقاسم رؤيتهم مع الأطراف المعنية، وإنها وصلت في نهاية المطاف إلى مرحلة تحويلها إلى خطوات ملموسة. وفيما يتعلق بهدف تركيا قال فيدان: من المهم زيادة شعورنا بالملكية الأقليمية، لأن القوى المهيمنة القادمة من الخارج لا تحل مشاكل المنطقة بل تفاقمها أكثر، وتكون التكلفة مرتفعة جدا، ويتعين على دول المنطقة أن تتجه إلى نقاط مؤسسية تضمن في الواقع أمنها واستقرارها الاقتصادي وتنميتها ورفاهها بنفسها، لافتا الانتباه إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة تقريبا. وأضاف: لكنها كانت علاقات تقوم على الظروف الراهنة والتصورات السياسية، وكانت قابلة للتغير في أي لحظة، إلا أن السياسة الخارجية لتركيا ظلت ثابتة منذ فترة طويلة بقيادة رئيس جمهوريتنا، وكنا نعتقد دائما أن ديمومتها ستكون أكثر فائدة. ومن أجل استقرار المنطقة بأكملها يجب أن تصبح الأمور التي نسميها علاقة أخوية أكثر هيكلية وأكثر مهنية وأكثر قدرة على الاستمرار ذاتيا. واستطرد فيدان في تقييم رؤية تركيا الإقليمية قائلا: لا تستطيع الدول في منطقة ما بناء هياكل اقتصادية تراكمية من دون أن تكون مطمئنة إلى

0: أمن بعضها البعض، وهذا أمر أثبته التاريخ أيضا، ولقد رأينا ذلك في الاتحاد الأوروبي، ورأينا أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية تحققت في ظل المناخ الذي وفرته المظلة الأمنية الأمريكية، ثم رأينا التطورات لاحقا. وهنا أيضا هناك إرادة كبيرة للقضاء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، أو على الأقل وقفها والنهوض برفاه شعوب المنطقة من خلال تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن إدراكهم بأن تحقيق هذا الأمر ليس سهلا وأنهم ما زالوا في بدايته. وبين أن جميع الاستعدادات والخطط الذهنية والمفاهيمية اللازمة لذلك موجودة، كما أوضح وزير الخارجية أن لديهم دراسات بشأن كيفية تنفيذ التكامل الاقتصادي والاجتماعي من الناحية المؤسساتية، مضيفا: نعلم ما نوع المشاكل التي سنواجهها أثناء القيام بذلك، ولقد تحدثت مع شركائنا ومع الشركاء الذين وقعنا معهم ومع الدول الأخرى في المنطقة دون انقطاع طوال 2 و8 أشهر بالضبط، ورئيس جمهوريتنا يطرح هذا الأمر دائما خلال مباحثاته على المستوى القادة. وفي رد على سؤال حول إعداد اتفاقية مكل الدفاع المشترك على مدار 2 عام، قال فيدان: بالطبع انتقالها من مستوى الفكرة إلى المفهوم ومن مفهوم إلى مرحلة الاتفاقية. وأشار إلى أن الاتفاقية تفرض التزاما على الدول الموقعة، قائلا أن تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي الناتو منذ 1952، وهي تشارك في اجتماعات الناتو منذ سنوات طويلة. وعاد فيدان إلى الأذهان بأن آخر قمة للناتو عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مشيرا إلى أن الحلف اتخذ قرارا بالتدخل المشترك ودخل في عمليات مرة أو مرتين في تاريخ، مضيفا: إحداها كان دعم أمر في أفغانستان، والآخر كان الدعم في كوسوفو. وبخلاف ذلك فإن استعدادات الناتو وأكبر قدرة ردع لديه تتمثل في تطوير قدرة ردع في وضع دفاعي. وقال فيدان: إذا تم تنفيذ هجوم ضدي فلدي قوة عسكرية كبيرة بكبر القوة التي أمتلكها وعددت لها، فلا تختبر قوتي، وبالتالي فإن لم أتعرض للهجوم فسوف أقوم بتنميتي وأمضي في مسار طبيعي من خلال حل ما لدي من مشاكل سياسية واقتصادية في المنطقة الجغرافية التي أتواجد فيها. وشدد على أهمية تحقيق ذلك، مبينا أن ما يعرقل تحقيق النهوض والتطور هو العنف والحرب، مضيفا: نحن لم نوقع هنا ونغادر وكأن الأمر انتهى، لا، ستتولى الأمانة العامة لاحقا المتابعة عن كثب للموضوعات المتعلقة بالمعاهدة الدفاعية بين الدول الثلاث وتطبيق القرارات المتخذة، وأن التوقيع قد تم للتو بعد اجتماع اللجنة الأولى، فإن الأمور التي سنعرضها نحن كوزراء على موافقة القادة ستكون على الأرجح تأسيس الأمانة العامة وهيكلها وآلية عملها والمهام الأولى التي ستوكل إليها. وتحدث فيدان عن وجود العديد من المسائل، من بينها المسائل العسكرية ومسائل مهمة هي القدرة على العمل المشترك، قائلاً: هذه مسألة مصاغة في حلف الشمال الأطلسي، وتعني قدرة الدول التي تمتلك هياكل جيوش مختلفة على العمل معا وإنجاز المهام ومسائل التدريب المتبادل والدعم والمواضيع اللوجستية وتحليل التهديدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والأهم من ذلك كله التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن الموضوع الأكثر مناقشة بين القادة هو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية واستفادة الدول من تقنيات بعضها البعض في هذا المجال، موضحا أن هذا العمل يعتبر عملا مؤسساتيا جادا ويتطلب للاستمرارية، مشيرا إلى أنه سيصبح له آلية تشغيل تلقائية ومستدامة بحد ذاته.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن اتفاق مكل الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أثار انزعاجا في أثينا. وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان اتفاق مكل يثير انزعاجا في أثينا أن الاتفاق أثار خيبة أمل لدى أثينا رغم العلاقات الوثيقة التي طورتها اليونان مع السعودية خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن اليونان تابعت عن كثب مساعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة إيران، لكنها لم تتوقع أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يتضمن التزامات دفاعية متبادلة بين الدول المواقعة. ولفتت الانتباه إلى أن الاتفاق قد يؤثر سلبا في توقعات اليونان بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تدعمه أثينا. وذكرت الصحيفة أيضا بأن أثينا اتخذت خلال السنوات الخمسة الأخيرة خطوات دبلوماسية مهمة لتعزيز علاقاتها مع الرياض، معيدة إلى الأذهان في هذا السياق بأن اليونان نشرت منظومة باتريوت للدفاع الجوي في السعودية، كما أسهم العسكريون اليونانيون في حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة. وزعمت الصحيفة إن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان جاء نتيجة مساعي الرياض لتعزيز التعاون الدفاعي الأقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن جماعة الحوثيين. كما أشارت إلى أن أنقرة تهدف من خلال الاتفاق إلى زيادة صادرات صناعاتها الدفاعية إلى الدول الخليج، وأضاف أن تركيا وباكستان تتعاونان في مجال تطوير الطائرات المسيرة، فيما اشترت السعودية طائرات مسيرة من شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية. ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين أترك قولهم أن الاتفاق دفاعي بالكامل ولا يستهدف أي دولة، وأنه قد يكون مفتوحا أمام انضمام دول أخرى في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. هذا وتنص الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي. وجاء توقيع الاتفاقية تتويجا لمباحثات استمرت سنوات بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي، استنادا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والعلاقات القائمة بين الدول الثلاث. شارك قائد القوات البرية التركية متن توكول ونظيره الصومالي سهل عبد الله عمر في مراسم تخريج جنود صوماليين من دورة التدريب الأساسي للكوماندوز في مدينة مانيسا التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن مراسم التخرج أقيمت في قيادة لواء تدريب الكوماندوز الثامن بمدينة مانيسا، مشيرا إلى مشاركة قائد القوات البرية التركية ونظيره الصومالي في مراسم التخرج مرفقة التدوينة بمشاهد من الفعاليات. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تقيم منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع الحكومة الصومالية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح شعبي البلدين. ذكر سلطنة عمان أن المفاوضات جارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، محذرة من أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز فيها. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. ويأتي البيان وسط هجوم شبه يومي على السفن في مضيق هرمز كان أحدثها يوم السبت، حين اتهمت الإمارات العربية المتحدة إيران باستهداف سفينة مرتبطة بشركة أدنوك بصاروخ دون وقوع إصابات. ويأتي البيان وسط وقالت الوزارة أن الاعتداءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية وتمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتتصاعد التوترات رغم تفاهم توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو حزيران الماضي بشأن إعادة فتح مضيق الهرمز أمام الملاحة دون رسوم لمدة 60 يوما ضمن ترتيبات مرتبطة برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. لكن التفاهم تعثر لاحقا وسط تبادل اتهامات بعدم تنفيذ التزامات قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين في 8 تموز يوليو. وأكدت الوزارة أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. هذا وفي المفاوضات الحالية تسعى طهران إلى الحصول على دور في تنظيم حركة السفن وفرض رسوم، فيما تتمسك واشنطن بحرية الملاحة دون رسوم أو عوائق. بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تفكر أن تعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى جانب التطورات الجارية في المناطق الإقليمية وموعد انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الجانبين بحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، كما بحثا جهود المشاركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الزيدي إلى أهمية العلاقات بين بغداد وباريس، داعيا الرئيس الفرنسي إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثماراتية مستدامة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء العراقي استمرار حكومته في العمل على تعزيز الاستقرار وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة بما يمتلك من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية. وشدد الزيدي على حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع الدول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها، كما أكد حرص بلاده على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه وإجراء الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. وعلى الصعيد الأمني جدد الزيدي التأكيد على أن 30 من أيلو سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب القوات التحالف من العراق، وأشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهي للشعب العراقي. من جانبه أعرب ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكدا على دعم فرنسا لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما أكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية. والنبأ الأخير في النشرة، ذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر أجرى زيارة استمرت لساعات إلى إسرائيل، بحث خلالها مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي تطورات الجارية في إيران وقطاع غزة. وأفيد أن كوبر التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ومسؤولين عسكريين آخرين قبل أن يغادر عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ووصل كوبر إلى إسرائيل عقب سلسلة اجتماعات أجراها في البحرين والإمارات في ظل مساع لخفض حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وتصريحات وصفتها بالمتفائلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فرانس بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. كما ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في حالة تأهب مرتفعة بالشرق الأوسط مع نشر عشرات الطائرات المزودة بالوقود ومقاتلات وأنظمة دفاع جوي وآلاف الجنود الأمريكيين في المنطقة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا متابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية إلا دا عشق لمصطفى جيجي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: ابن خلدون

0: التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر.
1: كنت أمر دائماً أمام تمثال ابن خلدون القابع منذ سنوات السبعين في قلب تونس العاصمة. أمر سريعاً اعتقاداً مني أنني أعرف جيداً هذا العلامة. كنت مخطئة. كل ما كنت أعرف عنه هو أنه مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، إلى أن طلب مني إعداد عمل إذاعي عن فلسفة ابن خلدون. كيف ذلك؟ كان علي أن أبحث عن إجابات فيما كتب ابن خلدون وفيما كتب عنه. كان علي أن أنقطع عن العالم وأقرأ وأبحر. غصت في علمه واطلعت على سيرته وحاورت أهل الذكر من فلاسفة ومؤرخين إلى أن تبينت الملمح جيدا واكتمل العمل. إليكم قصة بحثي عن ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون والفلسفة، هذه مقدمة ابن خلدون من تحقيق الدكتور إبراهيم شبوح، وهذا كتاب بعنوان ابن خلدون للمفكر والفيلسوف فتح التريكي. أذكر أنه ناقش أطروحة دكتور الدولة بجامعة السوربون بفرنسا حول تشكل الروح التاريخي في الحضارة العربية الإسلامية، والتي تتضمن جزءا خاص به ابن خلدون. من الثابت أن ابن خلدون في كتاباته التاريخ كان فيلسوفا سخر الإرث المنطقي والمنهجي لخدمة نظام فكره العمراني والتاريخي. هذا ما كتبه الدكتور فتح التريكي، ولكن ابن خلدون عبر في المقدمة بوضوح عن موقفه من الفلسفة والفلاسفة. لقد دحض الفلسفة

0: ميتافيزيقية الماورائية، إذ يقول إن اعتماد الفلسفة على العقل وحده،
1: فيه قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله، وفي اكتفاء الفلاسفة بالعقل شبه باكتفاء الطبيعيين بالأجسام المادية وحدها دون العقل والنقل معا. فهؤلاء يعتقدون أن ليس وراء المحسوسات شيء، وأولئك يعتقدون أن ليس وراء المعقولات شيء، فهما في قصور النظر الصنوان.
0: كان الأمر محيرا بالنسبة إليه، كيف يكون ابن خلدون فيلسوفا والحال أنه أفرد فصلا عنوانه في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها؟ لم أتردد كثيرا واخترت إجراء حديث مع المفكر فتح التريكي، فهو أستاذ كرسي اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس وصاحب كرسي الإسيسكو للعيش المشترك ورئيس معهد تونس للفلسفة. مرحبا دكتور فتحي، أنا صحفية بالإذاعة التونسية، أعد وثائقيا عن ابن خلدون الفيلسوف، هل تفضلت بمقابلتي؟ شكرا جزيلا، سأكون في الموعد سيدي.
2: أهلا عسلامة حباس، تفضل.
0: دكتور فتحي التريكي، أبدأ بالسؤال الذي شغل ذهني ولا يزال، هل يمكن اعتبار ابن خلدون فيلسوفا خاصة وأنه بين أوجه بطلان الفلسفة؟
3: لم يكن ابن خلدون فيلسوفا على منوال ما نسميه نحن بالفلاسفة المشائيين، أي على منوال الفارابي، على منوال ابن سينا وابن رشد إلى غير ذلك، أي هؤلاء الفلاسفة الذين فكروا في قضايا ميتافيزيقية كبرى، الإنسان، الإله، العالم إلى غير ذلك، بل حاول ابن خلدون أن يفند نوعا ما، وعلى الأقل يبين عدم جدوى هذه القضايا، على الأقل فيما يخص منهجيته وفيما يخص العلم الذي أراد أن يكونه وأن يؤسسه بالذات. ابن خلدون أراد أن يضع علما جديدا يتمثل في كيفية قراءة التاريخ، أراد أن يربط التاريخ بالعمران البشري أساسا، يعني بالمجتمع. هذه الرؤية كان لابد لها من تأسيس فكري فلسفي، لأن العلم يعتمد منهجية منطقية عقلية واضحة. ولذلك في الباب السادس نفى ابن خلدون جدوى كل الطرق الميتافيزيقية الفلسفية إلا علم واحد اعتمده وبين جدواه، هو ما يسمى بشح الأدلة، أي المنطق.
4: علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره.
0: أستاذ فتحي التريكي، كيف فكر ابن خلدون فلسفياً في علم العمران البشري وفي علم التاريخ؟
3: نستطيع أن نقول بأن ابن خلدون هو أول من أعطى للفلسفة قوة تطبيقية في العالم، لا في العالم العربي فقط، لأنه ربط ولأول مرة التفلسف بتطبيقاته في المجتمع. اختار العمران البشري واختار تاريخ المرتبط بالعمران البشري ليكون ميدان تطبيق الفكر الفلسفي.
0: عبد الرحمن بن خلدون صاغ عصارة فكره وتجربته في مؤلفه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو كتاب في التاريخ تتصدره مقدمة غدت أشهر مؤلفات ابن خلدون، فسر في أبوابها الستة الإطار الفكري والنظري والمنهج العلمي للتعامل مع الموضوع التاريخي، وتحدث في المقدمة باستفاضة عن فن التاريخ وقوانينه معتمدا على الملاحظة ثم تحليل العوامل الفاعلة في تحديد مسارات تاريخ الدول.

الإسلامية منذ ظهورها إلى القرن الثامن من الهجرة. فلم ينفك ابن خلدون عن تنقيح وتعديل استنتاجاته ونظريته في فهم التاريخ، كلما توسعت تجربته وزادت معرفته بمختلف

0: الطبائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق.
1: وظف ابن خلدون الفلسفة داخل حقل معرفي محدد، التاريخ، وكان في هذا التوظيف تجديد في الفلسفة نفسها. لذا كان علي في هذه المرحلة من عملي أن أتبين منهج ابن خلدون الفلسفي في كتابة التاريخ، فتوجهت بالسؤال إلى أستاذ التاريخ العربي الإسلامي والوسيط الدكتور نبيل خلدون جريسة، وهو الذي تمعن في دراسة بنية الخبر عند ابن خلدون.
2: في فترة ابن خلدون كان التركيز على الأسانيد، وموثوقية الخبر تكون من حيث موثوقية الإسناد، يعني من ينقل عن من، هذا فلان الذي أخذ عن فلتان عن علان إلى غير ذلك الخبر، وبالتالي نحن نصدق ذلك المضمون الخبري من خلال تصديقنا لمصداقية أو قبولنا بمصداقية من ينقل. ابن خلدون خرج تماما من هذه الدائرة باعتبار أن إمكانية الكذب كما يسميه في التاريخ ليس هو المهم، يعني يمكن أن يكون هناك كذب في التاريخ أو تزييف، لكن الأهم هو أن يكون هناك إمكانية لتقييم الخبر، وهذا التقييم يحمل فيه المسؤولية للمتلقي الذي عليه أن يكون واعيا وقادرا على الفرز والتمييز. نفهم أن ابن خلدون إذن دخل بنا عالم ما نسميه اليوم بعلوم الاتصال، ويرى ابن خلدون أن هذا البعد الاتصالي للخبر أساسي، بحيث أنه يركز فيه على مفهوم التلقي من خلال الملاحظة والمراعاة، ربما الرفض، الدفع، القياس، لأن هنا يدخل أيضا المنطق القياسي، لكن خاصة ما يسميه هو بالمطابقة، أي ما يطابق ما بين الخبر أو واقعة معينة ومعقولية تلك الواقعة من خلال الواقع نفسه. هو يضع الخبر من حيث الشكل ومن حيث المضمون على محك العقل، ويحمل المسؤولية المتلقي في هذا الحسم.
0: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فظلوا عن الحق.
1: ابن خلدون قطع مع منهجية العنعنة في نقل الأحداث والأخبار، وخرج عن نمط مؤرخي الحوليات ونقدهم، وقدم طرحا جديدا ونسقا يعتمد أساسا على العقل، بعد أن عرفت الفلسفة في العالم العربي الإسلامي طورا من الانحسار بعد محنة الفيلسوف ابن رشد نتيجة اتهامه بالزندقة وإحراق كتبه.
3: ابن خلدون يعتبر أن هناك درجات في العقل، هناك درجة أولى ما يسميه بدرجة التعقل، أي أن نتعقل الأشياء، أي أن نتصورها. عندما نكون ضمن علاقة معينة مع الواقع فإننا نقوم بتصورة الأشياء، وهذه التصورات الأشياء تجعلنا نميز بين الجميل والقبيح، بين الخير والشر. هذا التعقل الأولي يجعل من الإنسان يعيش حياته عادية. ولكن هناك درجة ثانية ابن خلدون يسميها درجة استعمال الأدلة، البحث عن المعطيات السلبية، المعطيات الإيجابية، العقل التجريبي، العقل الذي يستخرج الحقائق من تجارب ومن تفكير. طبعا هي درجة أعلى بكثير من الدرجة الأولى، وهي ضرورية في كل العلوم تقريبا. والدرجة الثالثة هي درجة بناء القواعد وبناء القوانين العقلية، هي درجة العقل المحض، العقل الكامل الذي بواسطته نستطيع أن نكون تصورا كاملا للعالم والإنسان إلى غير ذلك. قام ابن خلدون بهذا التقسيم، وجعل العقل الذي يستعمله في علمه هو هذا العقل الاستقصائي، لأن ابن خلدون المهم بالنسبة إليه هو أن تكون

0: هناك ما نسميه نحن توافق بين النظرية وتطبيقات هذه النظرية. ولهذا جاء العمران البشري علما من أول وهلة تطبيقيا، له نظرياته له ركائزه، ولكن له أيضا قابلية قصوى للتطبيق.
1: غلبة النزعة العقلية لدى ابن خلدون واعتماده على التمحيص والاستدلال والمنطق في قراءة تاريخ الدول والأمصار يعودان إلى ما راكمه من تحصيل علمي منذ طفولته، ومن تجارب ومحن عايشها ورواها بنفسه في كتاب التعريف بابن خلدون رحلته غربا وشرقا.
2: أنا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة 1932، وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت.
1: استقر أجداد ابن خلدون بتونس في القرن السابع للهجرة بعد مغادرتهم إشبيلية هربا من تداعيات حركة الاسترداد النصرانية. حينها كانت تونس مركز خلافة الدولة الحفصية، وكانت لعائلة ابن خلدون علاقات وطيدة مع مختلف سلاطين الدولة الحفصية، فنعمت بالجاه والسعة في تونس. تونس حيث نشأ ابن خلدون ودرس، إذ تشهد عديد المواقع التاريخية القائمة إلى اليوم على ذلك. زرتها صحبة الدكتور فوزي محفوظ أستاذ الحضارة الإسلامية في التاريخ والآثار ومدير كرسي ابن خلدون للتراث والثقافة بمنظمة ليسيسكو.
3: هو ابن خلدون تكون التكوين التقليدي العادي في تلك الفترة. أول ما درس هو درس في الكتاب، وبعد الكتاب في مسجد قريب من منزله يعرف اليوم بمسجد مسيد، نسميه في تونس أيضا مسجد القبة لأنه فيه قبة. ولكن مثل كل تقريبا أبناء مدينة تونس وخاصة أبناء الأرستقراطية، بعد الكتاب ينتقلون إلى الدراسة في مكانين. المكان الأول في المدارس، وفي فترة ابن خلدون بدأت تظهر المدارس، أقدمها المدرسة الشامعية التي أسست قبل ميلاد ابن خلدون بحوالي 15 أو 20 سنة. ثم خاصة التعليم كان يعطى ويقدم في جامع الزيتونة، فابن خلدون ابن جامع الزيتونة في تعليمه الخصوصي الذي يتميز كما تعلمون بتلك السمة العامة، وهو الاعتدال والتنوع.
1: كان والده من درسه اللغة كما تعلم القرآن وحفظه، وتتلمذ على أبرز العلماء والأساتذة في علوم النحو والفقه والترسل. وقد خص ابن خلدون بالذكر والشكر أستاذه أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي، الذي أخذ عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية، وكان يشهد له في ذلك بالتبريز والتميز.
3: استثناء ابن خلدون في نظري يكمن في النزعة العقلية العلمية التي طبعت فكره، حيث عندما تقرأ ابن خلدون تراه متقدما على الكثير من علماء عصرنا ومن رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم من العمالقة في الدين اليوم. ابن خلدون كان ينقد نظام التدريس في زمانه، كان يقول علموا أبناءكم العربية قبل أن يتم تعليمهم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن بدون التملك من العربية لا يؤدي إلى اكتساب اللغة، وإنما يؤدي إلى صنع ببغاء. ابن خلدون كان يقول هذا، ابن خلدون كان يقول بالعلم أولا وأساسا. ابن خلدون كان هذا العقلاني حقيقة، وأعتقد أن هذا ما يميزه، كان فكر يقظ ونافذ وناقد. بطبيعة الحال هو دين متدين، ولكن ليس الدين المتحجر. ابن خلدون يقول

0: الإنسان هو من خصائص الخالق. ولكن خلدون يقول لك إنسان إذا استطاع أن يخلق الإنسان فله ذلك.
1: وكان قاضيا لا محالة، وكانت له أفكاره الدينية إلى غير ذلك، هذا لا سبيل إلى إنكاره. ولكن حتى عندما كون هذا العلم تعالى عن هذه الأفكار الدينية، هو تعالى عن كل ما يشوش علمه. عندما نفى الميتافيزيقا هذا الجانب الكبير من الفلسفة، كان عالم ويتجاوز هذه المعطيات العقائدية والمعطيات التي تجعله له قابلية للتصور أكثر. أنا أعتقد أن هذا الحل الذي وجدته، أن ابن خلدون عندما ينقد فهو لا ينقد هكذا تبعا لتوجهاته الدينية أو توجهاته السياسية، إنما تبعا لهذا العلم الذي هو في صدد بنائه. كأن إنسان يبني في منزل فيجد حجرا لا يتماشى مع بنائه فيتركه جانبا.
2: سنة 49 و700 هجري كان الطاعون الجارف الذي أهلك أهله ومدرسيه محنته الأولى وهو في 15 من عمره، فانهمك في طلب العلم وظهر نبوغ ابن خلدون واستقدمه السلاطين والأمراء، فسافر في 20 من عمره إلى المغرب، ثم بعد بضع سنوات إلى الأندلس حيث اقترب من مراكز السيادة وتولى كتابة مراسلات السلاطين وباشر السفارات. إلا أن تجربة ابن خلدون السياسية بقدر ما أثرت زاده وملكاته بقدر ما كانت محملة بالمصاعب والمؤامرات والمزالق التي أرهقته، فوجد في قلعة ابن سلامة بتوغزوت قرب وهران بالجزائر موطنا للاعتكاف والكتابة، وأراد أن يكون مؤلفه عن تاريخ سكان المغرب البربري والعرب ومن عاصرهم من الدول القديمة، ثم ألحق المقدمة.
3: أقمت في قلعة ابن سلامة 4 أعوام متخليا عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب، وأكملت المقدمة من على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخذت زبدتها وتألفت نتائجها. وتشوفت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصار بعد أن أمليت الكثير من حفظي وأردت التنقيح والتصحيح، فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس حيث قرار آبائي ومساكنهم وآثارهم وقبورهم.
2: هذا ابن خلدون ترجمان العبر، وهي النسخة الأولى من كتابه، إلى السلطان أبي العباس الحفصي عند عودته إلى تونس، وأقام فيها سنتين ودرس في الأثناء بالجامع الأكبر جامع الزيتونة، غير أن خلافه مع الفقيه ابن عرفة ومخاوف السلطان منه دفعه إلى الرحيل مجدداً نحو مصر متعللاً بالحج. كان ذلك سنة 84 و700 للهجرة. مقامه في مصر لم يكن خالياً من المغامرات والتقلبات، فبعد أن لقي الحظوة والتكريم وعين قاضي قضاة الملكية في عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق، وعين مدرساً في مدرسة القمحية الملكية بالقاهرة، عرف ابن خلدون محنة سياسية أخرى جردته من وظيفة القضاء، وبقي منكباً على إتمام كتابه وتنقيحه إلى أن استعاد مكانته وتولى القضاء من جديد، واصطحب السلطان المملوكي الناصر زين الدين فرج في رحلته إلى دمشق حيث التقى تيمور لانك الذي شد انتباهه ببرنوصه التونسي، وجرى بينهما حديث عن إفريقية والمغرب.
3: وسمعت

0: أن سلطانهم تيمور سأل عني، فلم يسع إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حالي ورجعت إلى مصر.
1: هي أحداث صقلت تجربة ابن خلدون وغيرت نظرته لخريطة العالم الإسلامي، فأضاف أخبار العجم لكتابه، ويعني بذلك الشعوب الإسلامية غير ناطقة بالعربية. وأتم النسخة الأخيرة من كتاب العبر الذي يحمل حصيلة الملاحظات والتجارب التي دفعته إلى التخلص إلى مفاهيم كبرى تناولها بالدرس اللاحقون من المؤرخين والمفكرين من شرق العالم وغربه.
2: مما لا شك فيه أن هذا أثر في شخصية ابن خلدون، أثر في تكوينه، وأثر في فهمه للعالم، وخاصة في فهمه لمسار الدول. وتعلمون أن نظرية ابن خلدون في خصوص نشأة الدول وأفولها، ما يسمى بالنظرية الهرمية، كانت بالأساس متأثرة بالتجربة الشخصية. لكن في المقدمة يبدو أنها كانت عصارة فكر وعصارة تأمل. تأمل أولا في الوضع الذي آل عليه الإسلام ودولة الإسلام، دولة كانت فيما مضى تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، حتى أن المسيحيين ودول شمال البحر لم يكن بإمكانهم إجراء خشبة كما يقول ابن خلدون. وشيئا فشيئا بدأت هذه الدول تتراجع بالتخلي عن الأندلس، عن صقلية، عن جزر البحر الأبيض المتوسط إلى آخره. كل هذا أثر في ابن خلدون. وأيضا تتراجع حتى في الشرق الحروب الصليبية التي فقدت على إثرها القدس، الشام، جزء كبير من مصر، وكادت أيضا تعصف بتونس. فابن خلدون رأى هذا الوضع.
3: إذا أردنا أن نعرف فكرة ابن خلدون في كلمات مفاتيح، هي العمران، وهي فكرة أساسية. وهنا يميز ابن خلدون بين العمران والعموم، وهو الذي يمكن أن نسميه اليوم بعلم الاجتماع. والعمران على وجه الخصوص من حيث أنه تشكل المجتمع من خلال دور الدولة أو المؤسسة، المؤسسات، لأن ابن خلدون كان سباقا في هذه الفكرة الأساسية التي سنجدها على امتداد التاريخ الفكر والفلسفة في أوروبا في العصر الحديث. فابن خلدون يعطي هذا الدور الأساسي للدولة، بحيث أنه يحول الفكرة العمرانية من مجرد رؤية منهجية لتركيبة المجتمع وكيفية اشتغال المجتمع إلى رؤية هناك غاية وهدف في بناء هذا المجتمع، وهو ما نسميه اليوم بالتنمية البشرية. لذلك فهناك من بين المفاهيم الأساسية نجدها عند ابن خلدون مفهوم العصبية، هنا بالمعنى الفلسفي لفلسفة التاريخ. ابن خلدون يرى أن العصبية هي ما يقابل اليوم التضامن، بمعنى أنها آلية البناء الاجتماعي نفسه. كيف يبني المجتمع من خلال هذه الآلية مؤسساته، من أبسط مؤسسة الأسرة نقول مثلا إلى أعلى مؤسسة الدولة، مرورا بالجماعات المختلفة، تركيبات أو التشكيلات الاجتماعية المختلفة، مثل القبيلة، مثل العشيرة، مثل وكذلك حتى الجماعات التي يمكن أن تتشكل سياسيا، مثل ما نقول اليوم الأحزاب على سبيل. كل ذلك يبنى من خلال آلية متدرجة، وهي آلية تضامن أو كما سماها العصبية.
0: إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه.
1: هكذا قال ابن خلدون الذي أسس فكره الفلسفي حول مفهوم العصبية، فهي المحرك الأساسي للمجتمعات، وهي التي تؤدي إلى تأسيس الدول وإلى زوالها. منوال النظري صاغه ابن خلدون بعد اطلاعه على تاريخ الأمصار ومقارنته بالحاضر الذي عايشه وخبره واطلع على أسراره وخفاياه وتقلباته. هكذا أنهيت رحلة بحثي عن ابن خلدون فيلسوف التاريخ، فكأني به انفصل عن تمثاله وأصبح معلماً

0: يدفعني كل مرة إلى البحث عن الأسباب والمسببات. الآن وأنا أستعد لتسجيل عمل الإذاعي، تيقنت أن استثناء ابن خلدون لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج أحداث سياسية ومحن ونوازل ذاتية جعلت منه عالما متبصرا جريئا وممعنا في طرح السؤال.
1: أي حاضرة؟
0: إن حاضري. كان ابن خلدون في رحلته غربا وشرقا شاهدا على تبدل الأحوال كما يقول، واستنتج من ما عايشه واطلع عليه من سابقيه أسباب نشوء الدول وأخرى.
2: قدمت لكم مؤسسة الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون وثائقي ابن خلدون فيلسوف التاريخ، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية وكوبي ام.
3: نص وتصور وإنجاز ريم المدب، ساهمت في الإعداد والتصور أمال شقشوق، تقديم ريم المدب، أنور العياشي ومعز الغربي، تسجيل وميكساج لسعد.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 9 من آب أغسطس عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشهد 18 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 18 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول إن دولا أخرى تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة ولا نستهدف أي دولة. صحيفة يونانية تقول اتفاق مكة للدفاع المشترك يثير انزعاج أثينا. وتركيا تخرج جنودا صوماليين من دورة تدريب الكوماندوز بمدينة مانيسا. وإليكم الأنباء بالتفصيل. كشف وزير الخارجية هاكان فيدان عن وجود دول أخرى في المنطقة تريد الانضمام إلى اتفاقية مكة التي وقعتها تركيا وباكستان والسعودية. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية يوم أمس أثناء استضافته على طاولة محرري وكالة الأنباء.

نظول للأنباء. وأشار فيدان إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي الناتو المتعلق بالدفاع الجماعي. وأضاف: نحن في الأصل نؤسس ميثاقا أمنيا من أجل ذلك، ولهذا السبب تقرر الدول الأخرى الانضمام إلى التحالف للاستفادة من الدعم الحامي لبعضها البعض. وبشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك قال فيدان: كان يوما تاريخيا حقا، وضمن سياستنا الخارجية التي ننتهجها بقيادة رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان، وشهدنا حدثا يتعلق بتحقيق إحدى هذه المحطات، وثمة بعض المحطات الرئيسية التي حققناها حقا منذ سنوات طويلة. ولفت فيدان

العدالة والتنمية التركية منذ سنوات طويلة وتتابع عن كثب وتحللها وتفكر في كيفية إيجاد ترتيبات دائمة لهذه المشاكل، مشيرا إلى أنهم عملوا خلال السنوات القليلة الماضية على انضاج رؤيتهم بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وركزوا على نوع الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها، وتابع أنه جرى تقاسم رؤيتهم مع الأطراف المعنية، وإنها وصلت في نهاية المطاف إلى مرحلة تحويلها إلى خطوات ملموسة. وفيما يتعلق بهدف تركيا، قال فيدان: من المهم زيادة شعورنا بالملكية الإقليمية، لأن القوى المهيمنة القادمة من الخارج لا تحل مشاكل المنطقة بل تفاقمها أكثر، وتكون التكلفة مرتفعة جدا، ويتعين على دول المنطقة أن تتجه إلى نقاط مؤسسية تضمن في الواقع أمنها واستقرارها الاقتصادي وتنميتها ورفاهها بنفسها، لافتا الانتباه إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول المنطقة تقريبا. وأضاف: لكنها كانت علاقات تقوم على الظروف الراهنة والتصورات السياسية، وكانت قابلة للتغير في أي لحظة، إلا أن السياسة الخارجية لتركيا ظلت ثابتة منذ فترة طويلة بقيادة رئيس جمهوريتنا، وكنا نعتقد دائما أن ديمومتها ستكون أكثر فائدة، ومن أجل استقرار المنطقة بأكملها يجب أن تصبح الأمور التي نسميها علاقة أخوية أكثر هيكلية وأكثر مهنية وأكثر قدرة على الاستمرار ذاتيا. واستطرد فيدان في تقييم رؤية تركيا الإقليمية قائلا: لا تستطيع الدول في منطقة ما بناء هياكل اقتصادية تراكمية من دون أن تكون مطمئنة إلى أمن بعضها البعض، وهذا أمر أثبته التاريخ أيضا، ولقد رأينا ذلك في الاتحاد الأوروبي، ورأينا أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية تحققت في ظل المناخ الذي وفرته المظلة الأمنية الأمريكية، ثم رأينا التطورات لاحقا. وهنا أيضا هناك إرادة كبيرة للقضاء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، أو على الأقل وقفها، والنهوض برفاه شعوب المنطقة من خلال تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن إدراكهم بأن تحقيق هذا الأمر ليس سهلا وأنهم ما زالوا في بدايته، وبين أن جميع الاستعدادات والخطط الذهنية والمفاهيمية اللازمة لذلك موجودة. كما أوضح وزير الخارجية أن لديهم دراسات بشأن كيفية تنفيذ التكامل الاقتصادي والاجتماعي من الناحية المؤسساتية، مضيفا: نعلم ما نوع المشاكل التي سنواجهها أثناء القيام بذلك، ولقد تحدثت مع شركائنا ومع الشركاء الذين وقعنا معهم ومع الدول الأخرى في المنطقة دون انقطاع طوال 2 و8 أشهر بالضبط، ورئيس جمهوريتنا يطرح هذا الأمر دائما خلال مباحثاته على المستوى القادم. وفي رد على سؤال حول إعداد اتفاقية مكل الدفاع المشترك على مدار 2 عامين، قال فيدان: بالطبع انتقالها من مستوى الفكرة إلى المفهوم ومن مفهوم إلى مرحلة الاتفاقية. وأشار إلى أن الاتفاقية تفرض التزاما على الدول الموقعة، قائلا أن تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي الناتو منذ 1952، وهي تشارك في اجتماعات الناتو منذ سنوات طويلة. وعاد فيدان إلى الأذهان بأن آخر قمة للناتو عقدت في العاصمة التركية أنقرة، مشيرا إلى أن الحلف اتخذ قرارا بالتدخل المشترك ودخل في عمليات مرة أو مرتين في تاريخ، مضيفا: إحداها كان دعم أمر في أفغانستان، والآخر كان الدعم في كوسوفو، وبخلاف ذلك فإن استعدادات الناتو وأكبر قدرة ردع لديه تتمثل في تطوير قدرة ردع في وضع دفاعي. وقال فيدان: إذا تم تنفيذ هجوم ضدي فلدي قوة عسكرية كبيرة بكبر القوة التي أمتلكها وعددت لها، فلا تختبر قوتي، وبالتالي فإن لم أتعرض للهجوم فسوف أقوم بتنميتي وأمضي في مسار طبيعي من خلال حل ما لدي من مشاكل سياسية واقتصادية في المنطقة الجغرافية التي أتواجد فيها. وشدد على أهمية تحقيق ذلك، مبينا أن ما يعرقل تحقيق النهوض والتطور هو العنف والحرب، مضيفا: نحن لم نوقع هنا ونغادر وكأن الأمر انتهى، لا، ستتولى الأمانة العامة لاحقا المتابعة عن كثب للموضوعات المتعلقة بالمعاهدة الدفاعية بين الدول الثلاث وتطبيق القرارات المتخذة، وأن التوقيع قد تم للتو بعد اجتماع اللجنة الأولى، فإن الأمور التي سنعرضها نحن كوزراء
على موافقة القادة ستكون على الأرجح تأسيس الأمانة العامة وهيكلها.

0: عملية عملها والمهام الأولى التي ستوكل إليها. وتحدث فيدان عن وجود العديد من المسائل من بينها المسائل العسكرية ومسائل مهمة هي القدرة على العمل المشترك قائلا: هذه مسألة مصاغة في حلف الشمال الأطلسي وتعني قدرة الدول التي تمتلك هياكل جيوش مختلفة على العمل معا وإنجاز المهام ومسائل التدريب المتبادل والدعم والمواضيع اللوجستية وتحليل التهديدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأهم من ذلك كله التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن الموضوع الأكثر مناقشة بين القادة هو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية واستفادة الدول من تقنيات بعضها البعض في هذا المجال، موضحا أن هذا العمل يعتبر عملا مؤسساتيا جادا ويتطلب للاستمرارية، مشيرا إلى أنه سيصبح له آلية تشغيل تلقائية ومستدامة بحد ذاته.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أثار انزعاجا في أثينا. وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان اتفاق مكة يثير انزعاجا في أثينا أن الاتفاق أثار خيبة أمل لدى أثينا رغم العلاقات الوثيقة التي طورت اليونان مع السعودية خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن اليونان تابعت عن كثب مساعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة إيران، لكنها لم تتوقع أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يتضمن الالتزامات الدفاعية متبادلة بين الدول المواقعة. ولفتت الانتباه إلى أن الاتفاق قد يؤثر سلبا في توقعات اليونان بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تدعمه أثينا. وذكرت الصحيفة أيضا بأن أثينا اتخذت خلال السنوات الخمسة الأخيرة خطوات دبلوماسية مهمة لتعزيز علاقاتها مع الرياض، معيدة إلى الأذهان في هذا السياق بأن اليونان نشرت منظومة باتريوت للدفاع الجوي في السعودية، كما أسهم العسكريون اليونانيون في حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة. وزعمت الصحيفة إن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان جاء نتيجة مساعي الرياض لتعزيز التعاون الدفاعي الأقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن جماعة الحوثيين. كما أشارت إلى أن أنقرة تهدف من خلال الاتفاق إلى زيادة صادرات صناعاتها الدفاعية إلى الدول الخليج. وأضاف أن تركيا وباكستان تتعاونان في مجال تطوير الطائرات المسيرة، فيما اشترت السعودية طائرات مسيرة من شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية. ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين أتراك قولهم أن الاتفاق دفاعي بالكامل ولا يستهدف أي دولة، وأنه قد يكون مفتوحا أمام انضمام دول أخرى في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. هذا وتنص الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي. وجاء توقيع الاتفاقية تتويجا لمباحثات استمرت سنوات بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي استنادا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والعلاقات القائمة بين الدول الثلاث. شارك قائد القوات البرية التركية متن توكل ونظيره الصومالي سهل عبد الله عمر في مراسم تخريج جنود صوماليين من دورة التدريب الأساسي للكوماندوز في مدينة مانيسا التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن مراسم التخرج أقيمت في قيادة لواء تدريب الكوماندوز الثامن بمدينة مانيسا، مشيرا إلى مشاركة قائد القوات البرية التركية ونظيره الصومالي في مراسم التخرج مرفقة التدوينة بمشاهد من الفعاليات. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تقيم منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع الحكومة الصومالية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح شعبي البلدين. ذكر سلطنة عمان أن المفاوضات جارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، محذرة من أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز فيها.

ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. ويأتي البيان وسط هجوم شبه يومي على السفن في مضيق هرمز كان أحدثها يوم السبت، حين اتهمت الإمارات العربية المتحدة إيران باستهداف سفينة مرتبطة بشركة أدنوك بصاروخ دون وقوع إصابات. ويأتي البيان وسط وقالت الوزارة إن الاعتداءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية وتمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتتصاعد التوترات رغم تفاهم توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو حزيران الماضي بشأن إعادة فتح مضيق الهرمز أمام الملاحة دون رسوم لمدة 60 يوما ضمن ترتيبات مرتبطة برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. لكن التفاهم تعثر لاحقا وسط تبادل اتهامات بعدم تنفيذ التزامات قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين في 8 من تموز يوليو. وأكدت الوزارة أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناء، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز.

رسوم أو عوائق. بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى جانب التطورات الجارية في المناطق الإقليمية وموعد انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الجانبين بحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية. كما بحثا جهود مشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الزيدي إلى أهمية العلاقات بين بغداد وباريس، داعيا الرئيس الفرنسي إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء العراقي استمرار حكومتي في العمل على تعزيز الاستقرار وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة بما يمتلك من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية. وشدد الزيدي على حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع الدول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. كما أكد حرص بلاده على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه وإجراء الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. وعلى الصعيد الأمني جدد الزيدي التأكيد على أن 30 من أيلول سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب القوات التحالف من العراق. وأشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالاً أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهي للشعب العراقي. من جانبه أعرب ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكداً على دعم فرنسا لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما أكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية. والنبأ الأخير في النشرة ذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر أجرى زيارة استمرت لساعات إلى إسرائيل، بحث خلالها مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي التطورات الجارية في إيران وقطاع غزة. وأفيد أن كوبر التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ومسؤولين عسكريين آخرين قبل أن يغادر عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ووصل كوبر إلى إسرائيل عقب سلسلة اجتماعات أجراها في البحرين والإمارات في ظل مساع لخفض حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وتصريحات وصفتها بالمتفائلة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فرانس بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. كما ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في حالة تأهب مرتفعة بالشرق الأوسط مع نشر عشرات الطائرات المزودة بالوقود ومقاتلات وأنظمة دفاع جوي وآلاف الجنود الأمريكيين في المنطقة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية إلا داعش لمصطفى جيجي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: ابن خلدون

0: هي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر.
1: كنت أمر دائماً أمام تمثال ابن خلدون القابع منذ سنوات السبعين في قلب تونس العاصمة، أمر سريعاً اعتقاداً مني أنني أعرف جيداً هذا العلامة. كنت مخطئة، كل ما كنت أعرف عنه هو أنه مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، إلى أن طلب مني إعداد عمل إذاعي عن فلسفة ابن خلدون. كيف ذلك؟ كان علي أن أبحث عن إجابات فيما كتب ابن خلدون وفيما كتب عنه، كان علي أن أنقطع عن العالم وأقرأ وأبحر. غصت في علمه واطلعت على سيرته وحاورت أهل الذكر من فلاسفة ومؤرخين إلى أن تبينت الملمح جيداً واكتمل العمل. إليكم قصة بحثي عن ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون والفلسفة، هذه مقدمة ابن خلدون من تحقيق الدكتور إبراهيم شبوح، وهذا كتاب بعنوان ابن خلدون للمفكر والفيلسوف فتح التريكي. أذكر أنه ناقشه أطروحة دكتور الدولة بجامعة السوربون بفرنسا حول تشكل الروح التاريخي في الحضارة العربية الإسلامية، والتي تتضمن جزءا خاص به ابن خلدون. من الثابت أن ابن خلدون في كتاباته التاريخ كان فيلسوفا سخر الإرث المنطقي والمنهجي لخدمة نظام

0: فكره العمراني والتاريخي. هذا ما كتبه الدكتور فتحي التريكي، ولكن ابن خلدون عبر في المقدمة بوضوح عن موقفه من الفلسفة والفلاسفة. لقد دحض الفلسفة الميتافيزيقية الماورائية، إذ يقول إن اعتماد الفلسفة على العقل وحده
1: فيه قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله، وفي اكتفاء الفلاسفة بالعقل شبه باكتفاء الطبيعيين بالأجسام المادية وحدها دون العقل والنقل معا. فهؤلاء يعتقدون أن ليس وراء المحسوسات شيء، وأولئك يعتقدون أن ليس وراء المعقولات شيء، فهما في قصور النظر صنوان.
0: كان الأمر محيرا بالنسبة إليه، كيف يكون ابن خلدون فيلسوفا والحال أنه أفرد فصلا عنوانه في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها؟ لم أتردد كثيرا واخترت إجراء حديث مع المفكر فتح التريكي، فهو أستاذ كرسي اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس، وصاحب كرسي الإسيسكو للعيش المشترك، ورئيس معهد تونس للفلسفة. مرحبا دكتور فتحي، أنا صحفية بالإذاعة التونسية، أعد وثائقيا عن ابن خلدون الفيلسوف، هل تفضلت بمقابلتي؟ شكرا جزيلا، سأكون في الموعد سيدي.
2: أهلا سلامة حباس، تفضل.
0: دكتور فتحي التريكي، أبدأ بالسؤال الذي شغل ذهني ولا يزال، هل يمكن اعتبار ابن خلدون فيلسوفا خاصة وأنه بين أوجه بطلان الفلسفة؟
3: لم يكن ابن خلدون فيلسوفا على منوال ما نسميه نحن بالفلاسفة المشائيين، أي على منوال الفارابي، على منوال ابن سينا وابن رشد إلى غير ذلك، أي هؤلاء الفلاسفة الذين فكروا في قضايا ميتافيزيقية كبرى، الإنسان، الإله، العالم إلى غير ذلك، بل حاول ابن خلدون أن يفند نوعا ما، وعلى الأقل يبين عدم جدوى هذه القضايا، على الأقل فيما يخص منهجيته وفيما يخص العلم الذي أراد أن يكونه وأن يؤسسه بالذات. ابن خلدون أراد أن يضع علما جديدا يتمثل في كيفية قراءة التاريخ، أراد أن يربط التاريخ بالعمران البشري أساسا، يعني بالمجتمع. هذه الرؤية كان لابد لها من تأسيس فكري فلسفي، لأن العلم يعتمد منهجية منطقية عقلية واضحة. ولذلك في الباب السادس نفى ابن خلدون جدوى كل الطرق الميتافيزيقية الفلسفية إلا علم واحد اعتمده وبين جدواه، هو ما يسمى بشح الأدلة، أي المنطق.
4: علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها، ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفيا وثبوتا بمنتهى فكره.
0: أستاذ فتحي التريكي، كيف فكر ابن خلدون فلسفيا في علم العمران البشري وفي علم التاريخ؟
3: نستطيع أن نقول بأن ابن خلدون هو أول من أعطى للفلسفة قوة تطبيقية في العالم، لا في العالم العربي فقط، لأنه ربط ولأول مرة التفلسف بتطبيقاته في المجتمع. اختار العمران البشري واختار تاريخ المرتبط بالعمران البشري ليكون ميدان تطبيق الفكر الفلسفي.
0: عبد الرحمن بن خلدون صاغ عصارة فكره وتجربته في مؤلفه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو كتاب في التاريخ تتصدره مقدمة غدت أشهر مؤلفات ابن خلدون. فسر في أبوابها الستة الإطار الفكري والنظري والمنهج العلمي للتعامل مع الموضوع

0: تاريخي، وتحدث في المقدمة باستفاضة عن فن التاريخ وقوانينه، معتمداً على الملاحظة ثم تحليل العوامل الفاعلة في تحديد مسارات تاريخ الدول الإسلامية منذ ظهورها إلى القرن الثامن من الهجرة. فلم ينفك ابن خلدون عن تنقيح وتعديل استنتاجاته ونظريته في فهم التاريخ، كلما توسعت تجربته وزادت معرفته بمختلف الأجناس والشعوب، إذ يقول في مقدمة المقدمة: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول.
1: إن فن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق.
0: وظف ابن خلدون الفلسفة داخل حقل معرفي محدد، التاريخ، وكان في هذا التوظيف تجديد في الفلسفة نفسها. لذا كان علي في هذه المرحلة من عملي أن أتبين منهج ابن خلدون الفلسفي في كتابة التاريخ، فتوجهت بالسؤال إلى أستاذ التاريخ العربي الإسلامي والوسيط الدكتور نبيل خلدون جريسة، وهو الذي تمعن في دراسة بنية الخبر عند ابن خلدون.
2: في فترة ابن خلدون كان التركيز على الأسانيد، وموثوقية الخبر تكون من حيث موثوقية الإسناد، يعني من ينقل عن من، هذا فلان الذي أخذ عن فلتان عن علان إلى غير ذلك الخبر، وبالتالي نحن نصدق ذلك المضمون الخبري من خلال تصديقنا لمصداقية أو قبولنا بمصداقية من ينقل. ابن خلدون خرج تماما من هذه الدائرة باعتبار أن إمكانية الكذب كما يسميه في التاريخ ليس هو المهم، يعني يمكن أن يكون هناك كذب في التاريخ أو تزييف، لكن الأهم هو أن يكون هناك إمكانية لتقييم الخبر، وهذا التقييم يحمل فيه المسؤولية للمتلقي الذي عليه أن يكون واعيا وقادرا على الفرز والتمييز. نفهم أن ابن خلدون إذن دخل بناء عالم ما نسميه اليوم بعلوم الاتصال، ويرى ابن خلدون أن هذا البعد الاتصالي للخبر أساسي، بحيث أنه يركز فيه على مفهوم التلقي من خلال الملاحظة والمراعاة، ربما الرفض، الدفع، القياس، لأن هنا يدخل أيضا المنطق القياسي، لكن خاصة ما يسميه هو بالمطابقة، أي ما يطابق ما بين الخبر أو واقعة معينة ومعقولية تلك الواقعة من خلال الواقع نفسه. هو يضع الخبر من حيث الشكل ومن حيث المضمون على محك العقل، ويحمل المسؤولية المتلقي في هذا الحسم.
1: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فظلوا عن الحق.
0: ابن خلدون قطع مع منهجية العنعنة في نقل الأحداث والأخبار، وخرج عن نمط مؤرخي الحوليات ونقدهم، وقدم طرحا جديدا ونسقا يعتمد أساسا على العقل، بعد أن عرفت الفلسفة في العالم العربي الإسلامي طورا من الانحسار بعد محنة الفيلسوف ابن رشد نتيجة اتهامه بالزندقة وإحراق كتبه.
3: ابن خلدون يعتبر أن هناك درجات في العقل، هناك درجة أولى ما يسميه بدرجة التعقل، أي أن نتعقل الأشياء، أي أن نتصورها. عندما نكون ضمن علاقة معينة مع الواقع فإننا نقوم بتصورة الأشياء، وهذه التصورات الأشياء تجعلنا نميز بين الجميل والقبيح، بين الخير والشر. هذا التعقل الأولي يجعل من الإنسان يعيش حياة

0: تو عادية، ولكن هناك درجة ثانية ابن خلدون يسميها درجة استعمال الأدلة، البحث عن المعطيات السلبية، المعطيات الإيجابية، العقل التجريبي، العقل الذي يستخرج الحقائق من تجارب ومن تفكير. طبعا هي درجة أعلى بكثير من الدرجة الأولى، وهي ضرورية في كل العلوم تقريبا. والدرجة الثالثة هي درجة بناء القواعد وبناء القوانين العقلية، هي درجة العقل المحض، العقل الكامل الذي بواسطته نستطيع أن نكون تصورا كاملا للعالم والإنسان إلى غير ذلك. قام ابن خلدون بهذا التقسيم وجعل العقل الذي يستعمله في علمه هو هذا العقل الاستقصائي، لأن ابن خلدون المهم بالنسبة إليه هو أن تكون هناك ما نسميه نحن توافق بين النظرية وتطبيقات هذه النظرية. ولهذا جاء العمران البشري علما من أول وهلة تطبيقيا، له نظرياته، له ركائزه، ولكن له أيضا قابلية قصوى للتطبيق.
1: غلبة النزعة العقلية لدى ابن خلدون واعتماده على التمحيص والاستدلال والمنطق في قراءة تاريخ الدول والأمصار يعودني إلى ما راكمه من تحصيل علمي منذ طفولته، ومن تجارب ومحن عايشها ورواها بنفسه في كتاب التعريف بابن خلدون رحلته غربا وشرقا.
2: أنا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة 32، وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت.
1: استقر أجداد ابن خلدون بتونس في القرن السابع للهجرة بعد مغادرتهم إشبيلية هربا من تداعيات حركة الاسترداد النصرانية. حينها كانت تونس مركز خلافة الدولة الحفصية، وكانت لعائلة ابن خلدون علاقات واطدة مع مختلف سلاطين الدولة الحفصية، فنعمت بالجاه والسعة في تونس. تونس حيث نشأ ابن خلدون ودرس، إذ تشهد عديد المواقع التاريخية القائمة إلى اليوم على ذلك. زرتها صحبة الدكتور فوزي محفوظ أستاذ الحضارة الإسلامية في التاريخ والآثار ومدير كرسي ابن خلدون للتراث والثقافة بمنظمة ليسيسكو.
3: هو ابن خلدون تكون التكوين التقليدي العادي في تلك الفترة. أول ما درس هو درس في الكتاب، وبعد الكتاب في مسجد قريب من منزله يعرف اليوم بمسجد مسيد، نسميه في تونس أيضا مسجد القبة لأنه فيه قبة. ولكن مثل كل تقريبا أبناء مدينة تونس وخاصة أبناء الأرستقراطية، بعد الكتاب ينتقلون إلى الدراسة في مكانين. المكان الأول في المدارس، وفي فترة ابن خلدون بدأت تظهر المدارس، أقدمها المدرسة الشامعية التي أسست قبل ميلاد ابن خلدون بحوالي 15 أو 20 سنة. ثم خاصة التعليم كان يعطى ويقدم في جامع الزيتونة، فابن خلدون ابن جامع الزيتونة في تعليمه الخصوصي الذي يتميز كما تعلمون بتلك السمة العامة وهو الاعتدال والتنوع.
1: كان والده من درسه اللغة كما تعلم القرآن وحفظه، وتتلمذ على أبرز العلماء والأساتذة في علوم النحو والفقه والترسل. وقد خص ابن خلدون بالذكر والشكر أستاذه أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي الذي أخذ عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية، وكان يشهد له في ذلك بالتبريز والتميز.
3: استثناء ابن خلدون في نظري يكمن في النزعة العقلية العلمية التي طبعت فكره، حيث عندما تقرأ

0: ابن خلدون تراه متقدما على الكثير من علماء عصرنا ومن رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم من العمالقة في الدين اليوم. ابن خلدون كان ينقد نظام التدريس في زمانه، كان يقول: علموا أبناءكم العربية قبل أن يتم تعليمهم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن بدون التملك من العربية لا يؤدي إلى اكتساب اللغة، وإنما يؤدي إلى صنع ببغاء. ابن خلدون كان يقول هذا. ابن خلدون كان يقول بالعلم أولا وأساسا. ابن خلدون كان هذا العقلاني حقيقة، وأعتقد أن هذا ما يميزه. كان فكر يقظ ونافذ ونقد. بطبيعة الحال هو دين متدين، ولكن ليس الدين المتحجر. ابن خلدون يقول خلق الإنسان هو من خصائص الخالق، ولكن ابن خلدون يقول لك إنسان إذا استطاع أن يخلق الإنسان فله ذلك.
1: وكان قاضيا لا محالة، وكانت له أفكاره الدينية إلى غير ذلك، هذا لا سبيل إلى إنكاره. ولكن حتى عندما كون هذا العلم تعالى عن هذه الأفكار الدينية، هو تعالى عن كل ما يشوش علمه. عندما نفى الميتافيزيقا هذا الجانب الكبير من الفلسفة، كان عالم ويتجاوز هذه المعطيات العقائدية والمعطيات التي تجعله له قابلية للتصور أكثر. أنا أعتقد أن هذا الحل الذي وجدته، أن ابن خلدون عندما ينقد فهو لا ينقد هكذا تبعا لتوجهاته الدينية أو توجهاته السياسية، إنما تبعا لهذا العلم الذي هو في صدد بنائه. كأن إنسان يبني في منزل فيجد حجرا لا يتماشى مع بنائه فيتركه جانبا.
2: سنة 49 و700 هجري كان طاعون الجارف الذي أهلك أهله ومدرسيه محنته الأولى وهو في 15 من عمره، فانهمك في طلب العلم وظهر نبوغ ابن خلدون واستقدمه السلاطين والأمراء، فسافر في 20 من عمره إلى المغرب، ثم بعد بضع سنوات إلى الأندلس حيث اقترب من مراكز السيادة وتولى كتابة مراسلات السلاطين وباشر السفارات. إلا أن تجربة ابن خلدون السياسية بقدر ما أثرت زاده وملكاته بقدر ما كانت محملة بالمصاعب والمؤامرات والمزالق التي أرهقته، فوجد في قلعة ابن سلامة بتوغزوت قرب وهران بالجزائر موطنا للاعتكاف والكتابة، وأراد أن يكون مؤلفه عن تاريخ سكان المغرب البربري والعرب ومن عاصرهم من الدول القديمة، ثم ألحق المقدمة:
3: أقمت في قلعة ابن سلامة 4 أعوام متخليا عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب، وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخذت زبدتها وتألفت نتائجها، وتشوفت إلى مطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصار بعد أن أمليت الكثير من حفظي وأردت التنقيح والتصحيح، فحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس حيث قرار آبائي ومساكنهم وآثارهم وقبورهم.
2: هذا ابن خلدون ترجمان العبر، وهي النسخة الأولى من كتابه، إلى السلطان أبي العباس الحفصي عند عودته إلى تونس، وأقام فيها 2 سنين ودرس في الأثناء بالجامع الأكبر جامع الزيتونة، غير أن خلافه مع الفقيه ابن عرفة وما خاوف السلطان منه دفعه إلى الرحيل مجدداً نحو مصر متعللاً بالحج. كان ذلك

0: وثمانين وسبعمائة للهجرة. مقامه في مصر لم يكن خالياً من المغامرات والتقلبات، فبعد أن لقي الحظوة والتكريم وعين قاضي قضاة الملكية في عهد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق، وعين مدرساً في مدرسة القمحية الملكية بالقاهرة، عرف ابن خلدون محنة سياسية أخرى جردته من وظيفة القضاء، وبقي منكباً على إتمام كتابه وتنقيحه إلى أن استعاد مكانته وتولى القضاء من جديد، واصطحب السلطان المملوكي الناصر زين الدين فرج في رحلته إلى دمشق، حيث التقى تيمور لانك الذي شد انتباهه ببرنوسي التونسي، وجرى بينهما حديث عن إفريقية والمغرب.
1: وسمعت أن سلطانهم تيمور سأل عني، فلم يسع إلا لقاؤه، فخرجت إليه من دمشق وحضرت مجلسه وقابلني بخير، واقتضيت منه الأمانة لأهل دمشق، وأقمت عنده 35 يوما أباكره وأراوحه، ثم صرفني وودعني على أحسن حال ورجعت إلى مصر.
0: هي أحداث صقلت تجربة ابن خلدون وغيرت نظرته لخريطة العالم الإسلامي، فأضاف أخبار العجم لكتابه، ويعني بذلك الشعوب الإسلامية غير ناطقة بالعربية، وأتم النسخة الأخيرة من كتاب العبر الذي يحمل حصيلة الملاحظات والتجارب التي دفعته إلى التخلص إلى مفاهيم كبرى تناولها بالدرس اللاحقون من المؤرخين والمفكرين من شرق العالم وغربه.
2: مما لا شك فيه أن هذا أثر في شخصية ابن خلدون، أثر في تكوينه، وأثر في فهمه للعالم، وخاصة في فهمه لمسار الدول. وتعلمون أن نظرية ابن خلدون في خصوص نشأة الدول وأفولها، ما يسمى بالنظرية الهرمية، كانت بالأساس متأثرة بالتجربة الشخصية. لكن في المقدمة يبدو أنها كانت عصارة فكر وعصارة تأمل أولا في الوضع الذي آل عليه الإسلام ودولة الإسلام، دولة كانت فيما مضى تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، حتى أن المسيحيين ودول شمال البحر لم يكن بإمكانهم إجراء خشبة كما يقول ابن خلدون. وشيئا فشيئا بدأت هذه الدول تتراجع بالتخلي عن الأندلس، عن صقلية، عن جزر البحر الأبيض المتوسط إلى آخره. كل هذا أثر في ابن خلدون. وأيضا تتراجع حتى في الشرق الحروب الصليبية التي فقدت على إثرها القدس، الشام، جزء كبير من مصر، وكادت أيضا تعصف بتونس. فابن خلدون رأى هذا الوضع.
3: إذا أردنا أن نعرف فكرة ابن خلدون في كلمات مفاتيح، هي العمران، وهي فكرة أساسية. وهنا يميز ابن خلدون بين العمران وجه العموم، وهو الذي يمكن أن نسميه اليوم بعلم الاجتماع، والعمران على وجه الخصوص من حيث أنه تشكل المجتمع من خلال دور الدولة أو المؤسسة، المؤسسات، لأن ابن خلدون كان سباقا في هذه الفكرة الأساسية التي سنجدها على امتداد التاريخ الفكر والفلسفة في أوروبا في العصر الحديث. فابن خلدون يعطي هذا الدور الأساسي للدولة، بحيث أنه يحول الفكرة العمرانية من مجرد رؤية منهجية لتركيبة المجتمع وكيفية اشتغال المجتمع، إلى رؤية هناك غاية وهدف في بناء هذا المجتمع، وهو ما نسميه اليوم بالتنمية البشرية. لذلك فهناك من بين المفاهيم الأساسية نجدها عند ابن خلدون مفهوم العصبية، هنا بالمعنى الفلسفي لفلسفة التاريخ. ابن خلدون يرى أن العصبية هي ما يقابل اليوم التضامن، بمعنى أنها آلية البناء الاجتماعي نفسه. كيف يبني المجتمع من خلال هذه الآلية مؤسساته، من أبسط مؤسسة الأسرة نقول مثلا إلى أعلى مؤسسة الدولة. مرورا بالجماعات المختلفة، التركيبات أو التشكيلات الاجتماعية المختلفة، مثل القبيلة، مثل العشيرة، مثل وكذلك حتى الجماعات التي يمكن أن تتشكل سياسيا، مثل ما نقول اليوم الأحزاب على سبيل المثال. كل ذلك يبنى من خلال آلية متدرجة، وهي آلية تضامن أو كما سماها العصبية.
1: إن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه.
0: هكذا قال ابن خلدون الذي أسس فكره الفلسفي حول مفهوم العصبية، فهي المحرك الأساسي للمجتمعات، وهي التي تؤدي إلى تأسيس الدول وإلى زوالها. منوال نظري صاغه ابن خلدون بعد اطلاعه على تاريخ الأمصار ومقارنته بالحاضر الذي عايشه وخبره واطلع على أسراره وخفاياه وتقلباته. هكذا أنهيت رحلة بحثي عن ابن خلدون فيلسوف التاريخ، فكأني به انفصل عن تمثاله وأصبح معلما يدفعني كل مرة إلى البحث عن الأسباب والمسببات. الآن وأنا أستعد لتسجيل عمل الإذاعي تيقنت أن استثناء ابن خلدون لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج أحداث سياسية ومحن ونوازل ذاتية جعلت منه عالما متبصرا جريئا وممعنا في طرح السؤال.
4: أي حاضرة؟
0: أنا حاضرة. كان ابن خلدون في رحلته غربا وشرقا شاهدا على تبدل الأحوال كما يقول، واستنتج من ما عايشه واطلع عليه من سابقيه أسباب نشوء الدول وأخرى.
5: قدمت لكم مؤسسة الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون وثائقي ابن خلدون فيلسوف التاريخ، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية وكوبيام.
1: نص وتصور وإنجاز ريم المدب، ساهمت في الإعداد والتصور أمال شقشوق، تقديم ريم المدب، أنور العياشي ومعز الغربي، تسجيل وميكساج لسعد

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.